موجود مريم بابا قرقي محمد سيسى مريكتا مريم بابا قرقي موجود كنتم فال أقليجي مغلب ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام غرمك ما جام

بال مال انك مجنا كما قال ما ما جاء ما غرم بكر ما يوم ما جاء برامون طيال يوم ما نسيو boy mam janga de njurbel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma de gen tuñan bari ma yoro bari ma jo bay trofa jo ko nga de xon clair.

بالبرنجة قيد ومرب جام يا زنفات يا يمكم والغو خلت دارك وتنتجر نبو

0: ندور زما واجي موت نواي ندور
1: زواجي موت نواي ندور يزماجي كندور
0: زواجي موت نواي مالا بايو يزماجي كندور لقيون

0: يسمى جيجين سمى واجي موتنا واي نور
1: سواجي موتنا واي نور يسمى جيجين نور
0: Waindur, yusuma jigendur, suma waji motna waindur,
1: za waji motna waindur, yusuma jigendur, za waji motna
0: mala wayo yusuma jigendur, ana yusundur.

فردار اثر عبد البول سمبي لبنا علي البنا دس علي البنا شكون البنا بال بال دي قال لك اذا اثر مرحو موسى بران باي موسى جم سلمان عزيز علي هم سمي رسق للجاج

صبه اخرنا نجاري جم دو قار مرب شاب يا سبات سمام صف جو دنيا بنجو جل برق يوب بندير صف مسيسير فريجو مرب كده جو زلدم يوب

الرجل ذكر فال القبضة فال القبضة جاي حبس الطوايا بندن بندن يا قديسة بندن قديسة فال يا إما زاب مني يا بنجار ميامو أي تور وانجنجار أغرقا قديسة

وانتو من تطبقكم بجي سبغة مالك بجيس نصف مرب ديال عطار جيس بجي تكبو مكاشي شوار بيكو دكتش نرجيش جمت فاتو كياي سمام لنجوم بلبي بوسرازة مام جيل جمت فاتو كياي Kuya ente jang gri jang gap njar fat imbar suspendi mama isana le njar kwa imang fat bintu job de abusul halape faena. Abidu no abiaba mai sabai ngandar gay. Kudu sabai den sarnar. Ikanan le alardunan tabas yakti jar zeh majabas. Our turn.

بسم الله استغفر الله. سكت رئيس راجل الدين المريد مربي سيدنا هجي محمد بن سيد الفاهم مالك بغاربا وكان سنباية دنباية مدى ذهابا

يعني عبد المهم دوي نكو نبي النيس من الفتر دوي قولك بولو ما يوار علاي ندو ييمي ده وما عندي كوي فاقو دو مكو نجاني كو بولو كومي بمبارو ويوتي قدل بولا جان بمبارو ونفيمي تايمي عندها يمكو يقولي ونفيمي تايمي عندها حيبك حيب بطل عمان يمكو ونفيمي يتو ده قدل بولا جان بمبارو والله هاني وفوق قول لي ما يمجر الله ولوكي من جودي مكو ولبنني من ياسو مكو وتبني من عني مكو يديك من بايو ندرا ويمن بارو سرما ستة باندا وهدرو حال الله جم سوطا جم كلم من يادا يمي يادا مو قول لي مكو يبال لي مكو يم كوليون موسي حامد بوجا غندرا دو سامب أساسا musukaabe lollindire ko dum mel sambe cewdo no pulla wayno ni fo wayino yodaani mojjaani rimdaani aldaani suusaani wona pullo fiya bako publita ma ndari mo andar ko pullu mo jogi dimagu mo jogi yendum mo jogi golle mo jogi balle min kawri do min bada bando do suudu sehilare makko ko worbe gallun ko be be ndada ka hari wudde jibina do gondema ko gondigal jongal gondigal ciwlisingal gondigal mojjal gondigal sañal mawdu suud ni non ko musse hamid ba alhaji hamid ba ko gorko mojju jom andewu biyammi ko mojju ko mojju andewu teddini gam ko dokko jawdo rokki gam the bando o watende samba nene jallo ko gorko gallunki dimo wajjo anne kewde jam e tawande bando o watende mo rewani nyamande hay batta musse kladja tay jundum de yaare am anne melade am ira tawade bando o wattende dembu kumba gandiraado idriss ene wakkimi discipline mawniragal ene wadde discipline gogo mawnam ko seylam ene ñaantiri dum nafde yidde tawade bando o wattende de bando o wattende gorko pullo mo ñamande ala hakkunde men tawade bando o wattende sambu kumbali bonani kubilu bonani horemu bonani am do enis kumin jindiri do enis ngarmi o ko mbi andi labi dimin jindiri o ko min nyandu kono ko rokki mi renano renani banu lawu dirta kardaani hewa.

يلا كم مرة ربي هدنا باب وذكر فال وجو الخديسة تجاي خديسة توي ياي بندن خديسة تو بندن خديسة تو تاولو ما سامب ميو بنشور ميو تور ما جاي چور سنغالو يبنجي جاي ما سامب مانغن چور ميو تور مانغن چور

في السماء تعرض عروض الإصناعي بسائل مفصلي وبيرر خدر لا يرى مخفا وإذا ما بغى بن خلفي أنصرف له السقن وسقن أننا لو يهوي خدي أخدي رون إذاتي فغر لك الويلات إنك مرجلي تبول وقد مال در غبيد بنا معنا غرت بير يا عمر لغيس فنزل فقلت لاسي

تعللي فقال اليمين الله ما لك إلا تدل وما إذا ذلك لقواتي تدلي خرجت بها نأسي تجر ولا تجر ورانا على سيناء وزر مرق مرخلي خسرت بفوضى إلى ساعة فتمايلت على يدي ونخسي وليل خطر أعرف بالله دارج محمود محمدو فادي مرا مايرم دما بوليسين على جي محمود محمدو جاغرف سامامود غوركوني فوني تشلي بومي جاي برو بومي جيبيري بومي سايغلا بابا.